اللي ما عنده لطو مسكين باقي غير الشياطه يحبس نفسه وما عنده وين يزيد. والزعاب